إن أذناي قام ونصاب على الأناخ إن أذناي قام ونصاب على الأناخ يشقم لخسر عال أظل ليائي יש גם לחס